بودكاست جديد بيعرفك على الحاجات اللي حواليك، التفاصيل اللي ما تعرفهاش عنها، ويخليك تشوفها بطريقة تانية، طريقة أقرب تشوفها وانت عارف أصلها إيه واتعملت إزاي وجات منين. بودكاست جات منين من راديو رابع، دلوقتي موجود ومتوفر على كل منصات البودكاست.

0: أسرة واحدة، وطن واحد.
1: صباح الخير يا إمارات، مع روان من 6 للـ11 الصباح.

0: صباح الخير يا إمارات مع روان على راديو الرابعة.
1: أتمنى لك بداية ويك أند سعيدة. صباح الخير يا جماعة، صباح الخير، ويوم جمعة طيب ومبهج ومليء بالفرحة، مليء بالبلانز الحلوة، إنه النهاردة هتروح مكان، بكرة هتروح مكان، بعده هتروح مكان، أو النهاردة هتشوف فيلم وبكرة هتشوف مسلسل. أين كان بتقعد في البيت، بتخرج، بتعملوا قعدة طيبة كده مع العيلة أو الأسرة أو الأصدقاء. صباح الفل، صباح. إحنا الجمعة، إحنا الجمعة، إحنا جينا يوم الجمعة، ويوم الجمعة جالنا. فدي من الأخبار الحلوة المبهجة اللي قلت أقولك عليها. أسبوع سريع، والعادة يعني الأسابيع لما بتكون سريعة بتكون سعيدة. فأتمنى أنت كمان تكون حاسس الأسبوع جري كده، أو يبقى عندك شغل كتير. دي من الدواعي اللي تقولك أنه أنت عايش أسبوع سريع. فحلو، أتمنى دايما أوقاتك الحلوة تكون كتير، شغلك كمان يكون كتير. ليه؟ اهدى اهدى، ده عشان مصلحتك، عشان تنجح يا بابا، عشان تنجح وتوصل ومرتبك يزيد وتترقى وتكبر وتكتسب خبرة، تكتسب مهارة حياتية وعلاقات اجتماعية، كل ده لما شغلك يكبر. لكن بريح لي دماغك بقى، مكبر لي دماغك كده، بتروح الشغل تخلص التسكين اللي وراك، لا أحبكش كده، أنا ما أحبكش كده، أنا أحبك داخل الشغل. بص، كما الـ الـ الـ الـ الشاب في عز مراهقته وهو عايز ينجح وعنده رول موديل عايز يوصل له، عايزك تدخل النهاردة الشغل بكامل الشغف، بكل الطاقة، بكل النشاط والحيوية. لو قدرت تعمل ده قولي. يقولي عملتها ازاي، ماشي، الله العظيم محتاج اعرف. قولي عملتها ازاي. يوم الاثنين جاي ان شاء الله جاد هيكون معانا، النهاردة جاد كمان اجازة، فنتمنى له اجازة سعيدة، ونتوقع منه ان شاء الله بعد ما يرجع بلعبة اقوى، نتوقع منه بعد ما يرجع نشاط ما حصلش، ابهار مش طبيعي، ينزل كمان معانا باغنيات جديده من الاغنيات الحلوه قوي اللي نازله الفتره دي ولسه هتنزل كمان، تيجي على وجه جاد ويكون كمان صباحك حلو. انا عايزه صباحك حلو، وده خمس ساعات جايين انا بحاول اخلي صباحك حلو، فصباحك جميل. انت بس حضر لي مشروبك الصباحي. كمان من الحاجات الحلوه واللي تخلي صباحك حلو انك تبدا يومك كده بمسابقه تدخلها تبعت فيها، يمكن تلاقينا بنكلمك ويحالفك الحظ النهارده وتكسب. عندك بقى ممكن تكسب سفرية، ممكن تكسب إقامة فندقية، ممكن تكسب بتذاكر سينما، كتير كتير موجود، وممكن تكسب منه وصيفك أحلى أكيد معانا على راديو رابعة. وعلشان تكسبها وعلشان تشارك، ابعت لنا على 7:08 من الصبح بدري كده قبل أي حد، صيفك أحلى مع بيك تيكت واسمك الثلاثي، نفتح سيستم نلاقي الأسماس بتاعتك موجودة، نتصل بيك تطلع معانا على الهواء، السيستم يختار لك جايزة نسلمها لك، ألف مبروك، ويلا عقبال لما نبارك لك قريب على كل اللي تتمنى يا رب. يلا

0: ماذا لو كانت عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بك تتضمن برانش، مسبح، شاطئ خاص ومغامرات في المدن الترفيهية؟ نقدم لك عرض The Brunch Stay في هيلتون أبوظبي جزيرة ياس. إقامة مريحة تتضمن برانش يوم السبت أو الأحد، دخول إلى شاطئ خاص، تذاكر لإحدى مدن جزيرة ياس الترفيهية. اكتشف عروض الإجازات العائلية، الإقامات الشاملة والعطلات الممتدة. احجز الآن على 02-208-6888 أو على reservations_yasisland@hilton.com.
1: هذا الأسبوع على راديو الرابعة نمنحكم الفرصة للفوز بتذاكر دخول سنو أبو ظبي. هل أنتم مستعدون للهروب من حرارة الصيف؟ تابعونا يوميا واختبروا معلوماتكم الشتوية لتحظوا بفرصة الفوز بتجربة ثلجية لا تنسى. استمتعوا بالثلج الحقيقي وألعاب التزلج والمغامرات العائلية المميزة في الوجهة الأكثر برودة ومتعة في أبو ظبي. استمعوا، شاركوا واربحوا مع سنو أبو ظبي وراديو الرابعة. ولمزيد من المرح زوروا snowabudhabi.com.
2: مين 107.8 FM
3: اسمعنا وبس.

0: صباح الخير يا إمارات مع روان برعاية آيكيا.
1: من الاقتراحات اللي بحب قوي اقترحها عليك هي الحاجات اللي بتشتريها للبيت، وتحديدا الحاجات اللي بتوفر عليك وقت، بتوفر مجهود، بتوفر مساحة، بتخليك صاحي رايق كده، كل حاجة حواليك مرتبة منظمة مهندمة. تصحى الصبح تلاقي مثلا شوية كركبة كده في مكان انت مش فاهم، بس رؤيتهم لوحدها وقعهم على العين يخليك في بينتابك بعض التوتر. نحلها لك بقى، دي نحلها لك وبيحلها دلوقتي آيكيا بأحلى ألذ وأجمل حلول التخزين والتنظيم اللي موجود عنده. بجد حلول تنظيم، شوف ايه ممكن تكون بتصحى تدور عليه كل يوم الصبح، حاجة بتضيع منك بتاع، تصحى تجيب لها حلول التنظيم والتخزين من عند آيكيا وتوفر عليك الوقت اللي بتقعد تضيعه في انك تدور على الحاجة. تصحى رايق، البيت نظيف، بيت نظيف ومرتب ومهندم. وعلى فكرة كانت في دراسة بتقول انه لو العين شايفة حاجات مرتبة ومنظمة، لو البيئة حواليك مرتبة ومنظمة، انت ذهنك هيكون صافي تلقائيا، هتكون كمان جهازك العصبي اهدى، ودي من الحاجات اللي بتهدي الجهاز العصبي على فكرة. انا قلت اقول لك اطلع على آيكيا، واي حاجة ممكن تكون محتاجها كمان للبيت اكيد هتلاقيها عندهم، والاسعار ولا احلى.
2: فكر فيها،
1: زورهم في الفروع او اونلاين على ikea.com. كده بقى انت معاك اللي عليا وقلت لك كل في ايدي. بفكر معاك بقى في ايه دلوقتي، بما اننا قاعدين مع بعض وبندردش وبنتكلم وسمحت لي اخد من وقتك، فخليني اسالك اقول لك انه ايه الحاجه اللي لو جات لك تاني، او بلاش نسميها الحاجه، فرصه مثلا جات لك مره وفي اول لقطه جات لك فيها انت ضيعتها، جات لك الفرصه وضيعتها. عادي بتحصل، وانا عاملاها قبلك ومعاك وبعد، عادي بتحصل، وبتبقى فرص مختلفة على فكرة، مش الفرصة تيجي في الحياة مرة واحدة، أنا شايفة أنها بتيجي بأشكال مختلفة كذا مرة في الحياة، وممكن كمان تتكرر لك نفس الفرصة. ده بقى اللي هسألك عنه، لو اتكررت لك نفس الفرصة اللي انت ضيعتها قبل كده، كانت بقى علاقة، كانت شغلانة، كانت عربية، كانت حاجة عايز تشتريها يعني، أو مكان المفروض تسكن فيه بحتة أرض وقعت تحت إيدك مثلا بسعر حلو قوي فانت ضيعتها، لو تكررت تاني، مش حتة الأرض، الفرصة عموما، هو جات لك الفرصة مرة كمان تقول هعملها. وبجد بنقعد أوقات نفكر كده إنه يا تحصل دي بس تاني عمري ما هضيعها، وممكن تكون أشخاص على فكرة. فقول لي على 7-0-8 دردش وفضفض معايا، احنا قاعدين مع بعض وجد مش موجود، فقول لي واسمح لي أتعرف عليك أكتر. قول لي إيه الفرصة اللي لو جات لك تاني وتكررت تاني في حياتك هتستغلها صح، اللي هو بس تيجي بس تحصل بس وانا هصلح اللي عملته، وممكن كمان تبقى حاجة انت ما تصرفتش فيها بأحسن طريقة، يعني ما عملتش فيها اللي انت حاسس انه خلاص انا كده يعني عامل اللي عليا معاك وزيادة. يلا فكر انت بقى وقولي، انا مستنياك. ماشي، سمعك كام اغنية وارجع لك تاني. صباحكم زي الفل وجميل وقمر.